0: المهلك من يعقوب
1: خلو دنيا تني دنا دجيجي أقدام جوجني وخ يوسف
0: مطم القرآن وخني وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن
1: وفهو كظيم
0: لكن بنا خمنتني يعني على يعقوب خلي وخنين كلي خلو نقلين اللول من أنا وأنا سمع جخرج سمع دونج يوسف بدي دادي وقتل غير جخرج مناش تنبو مرجع بروح خويا كلام قدوك جس مدادي دمو يخلي دبني دم توب أم نقرر جخرج وهي خلي وخنيكو تالله يتبتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين نكو باي دين نتيالني do dañ mukk di fatalikou Youssouf ba fatalikou bobu ak tefer bobu e tambal la ci ak alkane mo ngi ko Youssouf de nak genn ci sa xel e waye mu melni mom Yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu dal di ñew na len jog len ngeen dem seti Youssouf te ngeen baña nagu ci yermande Yalla dem len seti li moy Youssouf ak mokam tegen baña ngaagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna mën na am yalla dana mën indi Youssouf indi ma mbokam e xale yi daldi jóg nag pour dem seeti wàcc Youssouf waaye ba ñuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe ndax xamoon nañ ni Youssouf moom du feeñ loolu la ñu jott woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne Youssouf jege na ko lool te itam tollu woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla teggil ko natt bii nga xamante ni teg na ko ko te moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ko soppeem ba di Youssouf moo bi ñu ñëwee dellu si waat Égypte ñoom xale yi ñaari góor lanu am na ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu Yaquba di ko wetali ndax lu tax ndax Benyamin dem na Youssouf itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu Égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon Égypte ba ñu demee ba ñu ñëwee ci Youssouf waxtaan nañu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxalu alayhi qalu ya ayyuha alaziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin mustaqit فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليجي بوكي دبلوكادي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني النور دلو سنة كاتنو يلا أكما خم كسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط فجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبي شيخ أحمد التجاني نو دل سنو عندك سن بوك بابجة جسن إميسيو كلمة الحق.

حر بين مصر ومدينة، حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت. يلا وخنني لو ينتي بي نغا فاتي نغا نغا لن لاج لاج لن لاج الجيفي مبيرو ودك بوب نغا خمينتني نغا نكون تيوتو جيج وا عبد الله بن عباس نينا نك دفا امون او نيت سي بنو اسرائيل ni dekkon ci ben dekk bo xamanteni mu ngi nek ci wetu tefesu geejgi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digeenti Egypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeen ci bisu samedi ak mbolem li xetu liggey manam bis la bo xamanteni fet la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi si la waaw bo gisé tuba bi gel samedi mu nek sen fête ci san li fi la yalla moko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دنجوكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة كاتون يالا أكم باخم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط ببجا.

لابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي سنو مام حوا ماميتام نيكون جيجين جو باخ جيجين جو خامتيني روي نا جيكرم باروي كو تيم جانغ ماميتام فيلو نكو نيكو دع الشكوى فقد هلك جميعا بموت ليس بالثمن الربيح وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح ففيتم لإبليس ممتم دادي فيلو سنمام آدم أك سنمام حوا ممتم دادي ويوخني تنح عن البلاد وساكنيها ففي الجنات ضاق بك الفسيح وكنت بها وزوجك في رخائي وقلبك في أذى الدنيا مريح فما زالت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربيح فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لإبليس وخ مرسي بنك لموي تكي موندي سني مام أدم عليه السلام جوينا دومم جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها من الريوم سوفسي سوبيكونا لي نيك تي كو سوف ليب ايتام سوبيكونا اندك سوف لوتاخ من ناخ جوي سما دوم جو باخ تي ديهابيل تي ري ري جيغا خامتيني فريرام راي نكوك من فا وجه الارض مغبر قبيح نينا سوف سيب شيرنا fo xol mu ngi lendum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax faatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji faatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndike kon way bi marsi bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone poucher lutax ndax metit lu ko bax ki dem motax muné taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn muné lepp lu amone tiafka néna sa tiafka sopekuna lepp lu amone couleur sa couleur sopekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki néna wa qalla bashashatul wajhi as-sabih néna subatel néna waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sété won dé sété duko kanama ma nga ñëk kanama ma nga ñaaw lutax ndax metti lu déwu sama dom ju bax ji bi habil mune ah wa qabil adaq al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu dé sama dom ju bax jëlé di habil mune fa wa huzna wona sama ñakare worna sama lakku xol wona samak tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk mune wama li la ajudu bi sakbi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tu rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné وجاء شعله ولها رنين لها بلها نين جومي نيغي باي كوكو اسمان دي يوخ دي جوي ماغي ديغ اي بات يو جوي تي كو اسمان سي دي ييكت لوتاخ نيغي جوي سما دوم جو باخ جوجو دي حابيل موني تي قابيل كات دوف با كو بون كا بروم خول بو نيول با موم دي موغي يوخ لوتاخ موي يوخ لقتل ابن النبي بغير جرم نخ رين
doomu yonent bo xamanteni ray nako ci ludul togn togni ko wax ko lu ñaaw defu ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax ray na doomu yonent bo xamanteni togni ko defu ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama khol gombu reengi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fanastarihu mune la ko def nak du dara lu dul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalla ñu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bok ben bir bok ben bay bok ben borom mune ay wajib non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama seut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gërëm di

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دبلو كاتي سن خريط سن سوبي شا أحمد تجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دغلو كادي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit valérie tabarakallahu mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali yi ñi yàlla yónni ci gën ñi yàlla yónni juróoma ci gën juróom yooyu moo di sayyiduna muhammad sayyiduna nuux sayyiduna ibrahim sayyiduna muusa ak sayyiduna isa alayhi salaam kon yonent yàlla nuux am na rang bu kowe

عبدي إنك أنت الوهاب منيكو سما بروم مانغلي جيغلو سماي تاك تاك اك سماي تيليم تيليم مانغلي نيان غا ماي ما نغور غو خامتيني كين دوتوكو اماتي تي ليما جيتو اك ليما فيتي غناو موتاخ نغورو يوننتي يالو سليمان بن بور دوتوكو اماتي مو خام ليكو جيتو لا ولا ليكو موج يالا نانغول كو نيان جي ديفال كو تي ايتام اي جاكلا ñewna ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxne li tax yalla may yonent yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey sekk wante yonent yalla sulayman mom dafa tanon xam xam yalla contane ci sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu bolé am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yenen tibi wax ne khuyira sulaymanu بين المال والعلم والملك فاختار العلم فاعطي المال والملك مملني كون يوننتي يال سليمان عليه السلام دا نيو لاج كان موكو جور ني داوود وانتي بونو توبي اسكنام دا نا ديم با جيهي سي سونو مام ابراهيم كون لي ني واخ ني ابراهيم مام موي باي يوننتي دغلا ناخ buñu topé ay mami sulayman ak daoud dañu ñu gis né ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam ñune lam tuzkur fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqif qawmihi min da'wati ñune yenente yalla sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonenti yalla sulayman alquran detaillé wu ci lu bari way alquran lim ñu indil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonenti yalla sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay deugural wotem di deugural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonte yalla sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonenti yalla sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonenti yalla sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis la ku yaat won xel la te itam jeen la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mous do epi atam waye bo de xol yonent yalla sulayman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam bo xole ci yenn masale yi yenn probleme yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante probleme yoy yep fexena ba atte ko ci atte yu leer mom yonent yalla sulayman gis ngeen li doxone ci digeunte e ñaar ñu xulo won te kenn ke ak juroom dugon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Sulayman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Sulayman atté mo gëna rafet te mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci
téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonenti yalla Musa alayhi salam. Su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoire ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won, lan mo len jotale won? Kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam. Lolu nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yonent yalla Suleyman pour mu attelen. Wante yonent yalla Suleyman attena len atté bu wër. Bi ñu ñëwé dafa laaj, bi mu laajé ndaw si tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid وقد ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق أمامه أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. لنتي يا سليمان بنيارين جيجين ينوي دفلاك كنك نيكولون ينجوتي ndaw si ne ko man di dama dëkk ci néeg bi, mu mel ni tey bu doon hôpital la, ñu ne ñaari jigéen ñoo ñu ñoo bokkoon benn saal. Kenn mu ne ko nag ñun ñaar ñoo amandoo doom ci benn bis, ndax dama am tey moom mu am démb. Ah, yàlla dogal nag bi doomam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا جي كاتنو يالا أب ماخم جي سن إمسيون كلمة الحق أنك سن خريت بانجا.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلوكدي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني لو دلو سنو جي كاتون يالا أكباخم جي سن إميسيون كلمة الحق أندك سن خريط فبجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني نو دلو سنة كاتنو يالا أكم باخم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نيو سانتي يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li nu bàyyi ëpp lool li ñu fi wax mu mel ni nag tey dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab. Bu ñu waxee nag ne ayatul kursi moo di aaye bi gën ci aaye yi e danañu wax ne itam fatihatul kitab moo di saar bi gën ci saar yi. Kon saar bi gën ci saar yi moo di fatihatul kitab. Am na ñu ne sax suratul baqara la, waaye bii moo ëpp, bii daal moo ëpp ñu wax ne fatihatul kitab mooy saar bi gën ci saar yi. Ñu ne unzilat hadihi sura bi makka yowma aljumaa karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله. يوني فاتحة موي واتي مكة تي بيسو الجمعة مو نيك ترانغا بو خامن يالا موكو تيرالي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتي سي ان ناك لو تولوك juróom ñaari junniy malaaka yoo xamante ni bi jibril di wàcc di indi saar bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gunge nanu saar bi ànd ak jibril. Ñu ne nag saar bi mosul wàcc mukk ci benn yonent wala ci benn téere ci téere yi ko jiitu mosul wàcc. Kon mu mel ni kon ci yonente bi rek la mas a wàcc, xeetu muhammad rek ñoo mas a am fatihatul kitab. Wa fi baadi al akhbar anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة؟ فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج. ني رتنا تي لن خبر ني وخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغون نبيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيوول يالا دي فاتليكو اي خيوول يو خامتيني يالا ديفال نالنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام بغا دوخي سا سخلا jog dox koog say tànk ci wàllu itam jàmm joo xamante ni am nañ ko ci seen biir kër, am ko ci seen biir réew, am ko ci seen njaboot. Xéewalu yàlla yooyu ñu doon waxtaane ak lislaam bi leen yàlla jox mu nekk xéewal, xéewal googu nga xamante ni doon leen ko waxtaane, di waxtaane itam ne adduna bi du yàgg day jeex, kër la goo xamante ni jarul dara, lu dul yiw rek xaju fi, di wax itam des goo xamante ni alaaxira dana ko des ba faw, di waxtaan itam ci yool boo xamante ni jullit yi danañ ko am ak mbugal moo xamante ni ëllëg yéeféer yi danañ ko am. Foofu nag la yonente bi dégg daal ay coow yoo xamante ni ay coow yi nit la, mu mel ni xew la daal ak mbégte boo xamante ni nit ñaa ngi ciy bég di tëgg tabale yi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax saxaaba yi mu toogaloon ne leen waaw yuuxu yooyu may dégg ak coow yooyu lan la. Ñu ne ko daal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege jige ko sirik mu ne akon nañu genn set ba xam lan la biñu genné nak biñu ñewé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek leleg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom famille bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari famille yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise bari na e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallah nek ci aduna ju

عاملون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولدي مبكي دقلو كالي سن خادث سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة أندك سن مبكي عبد الله جوب سن إمسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناب نيوسنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابم delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci comportement julit bu jigen aji gem ci jigen comportement ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam buñu deme ci alquran dañu ñu gis ne amna ay ndigal yu yalla joxe ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war nako melawo. Yalla waxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يلا مجي وخ أكوي جمي

0: الله عليه وسلم. يا رب يا رب.
1: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.
0: سلم يا الله.

وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

0: الله يفتح عليك.
1: سبحانك يا كريم يا رب.
2: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. يلا نينا نين دينيو براي شيطاني نينا نيو عندك غاني غا خمنتيني غمونيو يلا يسنا بو أمون ليمان شيطاني عندك يو شيطاني عندك يو سوغان دفين نك برينا لاي دف نيني دي لاجاج جيت سيون دي چنك do faalé sax war yiñ lay war lutax do ko faalé ndax shaytané bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi nan sangara te shaytané and ak mom shaytané fexé ba muy nan sangara waye amul conscience bu ko won né ko shaytané ngi and ak yow bari na ko xamanteni tay jox na guddi soldalam fasiyene addu kalpé té xamul né shaytané and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko wonné shaytané mo and ak mom

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بكر يومي أكلكو جنة يالدوغن جنة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابان دلو سينن سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق نو اند اك سين خريط احمد صم سين خريط سين صوبي شي احمد تيجاني نداو دي لن كو ديفال تبارك الله مبوكي fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. Al maw'izatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كدي سين خريط شا أحمد التجاني ندو دلو سينا چي كاتنو يالا أك مباخم عندك عبد الله جوك چي سين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جولجي مبكي دبلوكاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndoxtu ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yene neen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وخ تي القرآن دي ملال دومو آدم ديكو فاتلي تام بامو دونغول دارا نخ دومو آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modi ne e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programmer xamone la te amugulo tour mom mu programmer la ci namam pour war la bind yalla mom ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tur wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam nam

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن اميسيون كلمه الحق عندك سن مبوك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن مبوك باب جا.

وبالاقتداء به والاهتداء بهديه. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية، هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه. وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا، فهو حجة قائمة بذاتها، ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.

الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدين بوكي دبلو كدي سن خالص سن صبي الشيخ احمد التجاني داود لوسين كيكاتون يلا اكبا خم سن اميسيون كلمة الحق النسن بوكو عبد الله جب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلوكاتي سين خريت سين صوبي شي احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام انك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمه الحق.

سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بيمو توغي اك يونتبي صلى الله عليه وسلم داف نيكو سانغ بي ماغي غينتي يالا ني سوبنا لا وانت نك سما ندايك سما باي مالا گنل سما بوب ايتام مومالا گنل يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو عمر دفنا گم گا واي سانغم دفنا عمر توغات بامو ياگ مو دلو سيوات يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو neko yonentou sallallahu alaihi wasallam ginnane sopna la beugna la yama gëna sax sama ñaari wayjur yonent wante nak sama bop moma la gëna yonentou bi sallallahu alaihi wasallam neko umar desna singam desna sidna umar dema tok abdir di lusi wat yonentou bi sallallahu alaihi wasallam wax yonent bi ne ko sang bi ma ngi lay yegal ne sopna la beug na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayju beug na ma sam bop mu ne ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko al an ya umar amanta billah mu ne ko legi nak ngay soga am ngeum gu mat nit bala ngeum ma mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari wëjuram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ci fël gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ci fël gu reey non sallallahu alayhi wasallam motax li baax yépp jox nañu ko ngir rek ciofelam ci ñun akhir gumu xir ci xed wi motax jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sabbaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamida allah 33 wa kabbara allah 33 fa tilka 99 thumma qala تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلي نتي أبي هريرة موني يونتي صلى الله عليه وسلم واخناني كيف كو خامتيني باغا جولي با نوبي داغا واخ سبحان الله فنويري يونا نيت واخ الحمد لله فنويري يونا اك نيت wax Allahu Akbar fanweri yon ak ñet neena mu nek juroom ñeen fuk ak juroom ñent neena nga motale temer bi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir neena soko defee denen la jéggal sey bakkar donte sax bari na ba tolni du fu gecc motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam di ñu denk ba tay ñu jël ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl wa a'udhu bika an uradda ila ardhil al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr sa'd ibn abi waqas netrina ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan na muslu bu julle ba nopi dan na muslu neena bat yu teddi bat yu teddi yu teddi yi bat yi nak modi allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udhu bika an uradda ila arzali al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr badi bi nak limuy tekki modi yow sama borom man sa jam bi de magi muslu ci yow ci may ragal keneen fudul yow xam lo ne bo ragale yalla lepp ragal waye bo ñeme yalla lepp ñeme la waaw motax nak nit ki warna muslu di ragal keneen fudul yalla muy nit muy jinni muy lune jitala ragal yalla ba nopi
so ragale yalla rek doto ragal dar motax ragal gemul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko ko muniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andut ak gem yalla ndax ay pexek lu ne koy lal muniko itam mangi muslu ci yow ci fitnay aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitnay aduna ndax bodi wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitnay aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne muniko kon mangi musu ci yow itam ci fitnay bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajale fitna la ci nit ki yalla ñu ci yalla musal ñu ne ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minina juwayriya bint al harith radiyallahu anha ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوذنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من اجل ننتي جيجن جو تدجي دي جويرية بنت الحارث من خمين تني سخنا لوان تي رنتي صلى الله عليه وسلم بوكو تي جيجن يو لاتني مونتري جلي تي سنغم جلي تي بولم كرم دي رنتي صلى الله عليه وسلم غا خمني كرم دارا لوان waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam simon net li wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennon na bis teela xey lol dem ci jakk ji di julli suba neena bi muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci biir kër gi di julli xam nga jigen ñi bu ñeuk ne daan am jakk ci seen biir kër di fay julle su julli jotté ñu wo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi ko defé borom kër gi mom dem ci jakk ji julli néna yoonte bi na xey baye ma ci sama jakk ma ngi tok mom mu xey dem ci jakk ji julli ci néna mu ma fekk ba muy dem nak mu ma baye ma ngi tok rek ñaan gu ne ma ngi koy jabbutu di ñaan néna bi yoonte bi ñëwé nak mu ngi ñëw néna fekk na ma sama togaay dal changé wul ci suba la fi xeyé wante bi yor yor jotté bori mid yoy ñew na fekk na ma manki sama krus mu ñew ne ma waw juwayriya yow de ni mala baye won non la la fekke wat yow dal yang ci tok rek di zikar mané ko waw mune ah so ñewon de amna ñetti baat yo xamanteni rek man na la ko sax ben yon nga koy wax mu tollok li ngi fi jotté def yépp ci ay ñaan kon ndeke affaire bi mom du xir ak ray sa bop affaire bi dal mom xam affaire lay nek xam rek nang koy wuté lu lay dey la rek secret bu ndaw la wanti dal du ray sa bop rek motax xir di ray sa bop lu ne nga dugg ci xam fa ngay jaar yalla rek mom la mag ni dan wut xam fa ñuy jaar yalla motaxon fu ne eut bu nek sukk nañ fa pour wut fa secret wut fa mbot mu len mëna jallale wante yonent bi sallallahu alayhi wasallam baxina juwayriya jotaayam bu reey bobu yeb lam fa doon def yonent bi sanako ñetti baat yo xamanteni eppuna yiwam cey am eppuna ñetti baat ne eppuna jotaayam bu yagg bobu te gudd ak ñaanam yu bari yoyu yonent bi ne ko digeunte bi nga toge fi di reey sa bop ci ñaan waxna fi ñetti baat yo xamanteni buñu ko pesé won ak liñ fi jotta wax yépp du sen morom mané ko ñetti baat yoy nak modi subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو موي دي نينتي باتي عفوا منيكو واخنا في نينتي بات يو خامتيني بو نيوكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جتاي بي ياغي نينا سما نينتي بات كات نينا نيوم نيوي اوب دوله تي نينتي بات يي نيت يون رك غاكاي واخ نينتي بات يي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك غاكاي واخ سو جولي با نوبي كوكو ايتام نيك ندينكاني بو فور بو خامتيني سونو ياي جويريه رضي الله عنها مو نيوكو واخ جيلي كو سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الوصيه 17 في فضل الذكر منام دينكاني فوكيل بي جوروم نياار يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو ديف سي والو ذكر موني جيلي نين سي عبد الله بن بصر رضي الله عنها عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيوني جيلينن سي عبد الله بن بصر يال نغنيلو يالا اك نغرمم نيك سي موم مو واخني امون نا بن واي بو مسونا نييو سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يونتي بي صلى الله عليه وسلم شريعه الاسلام لم واتي تي نيان بارينا لم واتي تي شريعه بارينا كون نك من دا لي ما بغ موي nga wax ma ci salami ñu bop lo xamanteni meun na ci japp ndax li l'islam diglé yépp mënu mako def wante yonnati sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet ne ko limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah sallam min mumu dañ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla ndax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fekk nga taxaw tuddal yalla fekk nga tedd tuddal yalla fekk yaang ci mbolo tudal yalla fekk yaangi wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illa allah mom na toy xep ci sa lamiñ soko defé rek da nga sebe lolou itam yunus sallallahu alaihi wasallam moñu ko baxé ñu né jëlé nañ ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu jëlé ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus bi wax ko né ko mu wax mom معاذ بن جبل ني ان رجلا ساله فقال اي المجاهدين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فاي الصالحين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاه والزكاه والحج والصدقه كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وقتنا ني أمون بن نواي بنيون كي يرنتبي صلى الله عليه وسلم فكم تعق نينمو لاجكو نيكو أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيب تيون يالا كن موتي أبلا يور kan mo ci upp soldu ni jihad ñepp ci yoonu yalla mune yentibi ne ko ni ci upp luñu tuddu yalla ni ci upp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci upp yool waji lajjat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ni yiw ni nit ñu bax ni te yiw te tedd ñen ñoo ci upp yiw upp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaarak wa ta'ala dhikran manam ni ci upp lu ñuy tuddu yalla ni ci upp lu ñuy zikkar ñu ci upp yoon bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la soga tuddu nak ngeene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la soga tuddu nak ngeene lu julle joxe azaka aji makka ak sarafe neena

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو سي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب دي موسلو سي موم سي سونو اي باكان اك سونو نياوتي في جيف ناخ ويرنا ني كيب كوغا خامتيني يالا جوبال نكو امول كين كوكو مانا سانك kepp ku nga xamanteni yalla bayina ko ci cyankute amul kenn ku ko meuna gindi ma ngi seedi di dekkal ni amul benn bour budul yalla mom rek la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi seedi te deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la te ndawam la jotal na li yalla tegon ci loxom matal na itam wëllëre ba laye biir na xeet wi wuññi na njaqareli jihaat na ci yoonu yàlla na mu yaye ba yàlla xëy moom ko kon ñu ngi ñaan salaatu ak salaam yàlla na nekk ci moom yàlla na ko yàlla defal barke defal ko ay ñoñam defal ko ay sahabam ginnaaw loolu nag tey dañ leen indil waxtaan wu am solo te moo di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ci nekk ci ay ngëneel li ci nekk itam ci yiw ak ahadis yi ci ñëw ñaax ci jullit ñi pour ñu fonk ko di ko def ak ñu xam ne itam ndigal la lu jóge ci yàlla fa inna asdaq al hadis kitabullahi taala wa xayru al huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar ñu ne wax yépp bi ci gën a wér moo di téere yàlla bi li yàlla wax moo gën a wér ci wax yi ñu ne itam njub yépp bi ci gën moo di njubu sayyiduna muhammad nee na mbir yépp yi ci gën a yées gën ci bon moo di ñu sos ci diine te bokk ca dina lépp lu ñu sos ci diine te rafetalu ko lu dul ne daf ko ñaawal loolu bidaa la te bépp bidaa ak cankute la te bépp cankute ku ko topp safara la lay dugal kon yàlla nañ ci yàlla musal qaala ahlu tafsir wal ahadith inna salaata wassalaam ala sayidi al anaam afdalu al ibadat wa ahsanu al xaalaat wa acdamu al qurubaat وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يوني
ñoñ firikatu alquran te modi firikat yi ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal len yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhrajal imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenentep yalla bi muniko ndax li upp ndax samak ñaan ma seddel ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenent bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal mu ma gënal fa in zidta afdal mu ne ko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko defé ben yonent bi ne ko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zidta fa huwa afdal so doli watone itam moma gënal mu ne ko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو گيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي گين يو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي يو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ يو وي تي نيك بور جوليت ني مان كو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel le sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhirah loto ci amati ben problem fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problemu aduna ak say problème alakhir motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi al malaika wa man sallat alayhi al malaika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as samawati as sab' wal ardina as sab' wal bihari as sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نينا ملائكه يي دانو جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نينا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yaw neena dotul dess nak dara

والله لم بالمعروف وتنهوا عن المنكر لتنبهوا الافكار وتنتهوا عما حرم